الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآية. أما بعد، ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Saf yang mohon diluruskan dan dirapatkan, dan jemaah yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.